نازل أفطر بطيخ مع لبني وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

بدك تروح لوين بدك تروح لوين مشيش طالعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفين أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

طريق قصير بس حاسك كتير طويل كل كل خطوة كان مدبقة بالأرض بركي بركات نازل وروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت وصلت واصل لهون يعني.